كنخدم من جيت الكولنج من ميت الليميتي يبتدي يتكسين با تاج فمني براس تاون غوي تكين كان سينو با نيروبي تي سمي كو لوغي غابي ميت ان كايندا نسمو نو كون تمن ملي